0: Coucou les gens!
1: We're so back!
2: صلي زمان ما خجلتش من واحدة بتتطلع فيه لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي عامل حالك مش عارفاني طيب اوكي ماشي يا غالي اذا هيك الحلوة بتتصرف شي